القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي FM.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دونت حالك هينتا؟
0: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بوليكا انجيتا.
1: دونتا. كم مدوكو سالو بلا. بيرنو ماهي تريكا فور كودة مميداني. دونتا كامبوت نوه. فاتون كوكو اكنجن نوان. كوكو اكنجن ولاتي دكتر دكا مستا ديوانتا. اهمي ميكا مسار ممارا فاروا تريكا مايكي يبكورا.
2: DIVAI FM 90.1 MHz.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: نودي هيك ميجاهرتز دي هي اف ام ابدوس ام جات
1: كيما بيجيفا وا مي هيك فراتون اهم مي هيك بالي فتر دارن مده تكي كوبا
2: بهنكم جه هتر دو سكورين بهنكم فهو هتر دو ها هم بالي جهيفا وا مي هيك فراتون اهم مي هنا بالي فتر مگه فرصتو وي
0: هيما بيجي علامات فني جنما لاس نكربا صحي فروا هو دبا
3: احترام کرمانی واکی فیموریگی واکی مقامی کی بائی کرنو
4: کومی میہ کیویس احترام کرن جہین میہ
3: انکا گے فراتوں احترام دی بینی ویس تیمائی کی اہم میہونا احترام کرامی حکا ویگے
4: احترام کروا احترام ہوتا ویگے

0: نوديها كم ميجا هرتز.
1: مي مريم رفقة رشيد. Rifka Gad, Divahi FM. Divahi FM, Divahi Nari.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.